0: 104.6 Planet FM, making connections with your community every day, with funding support for New Zealand On Air.
1: Sagmar sagmar nanna, wret qtl lghib yar. Annanna ket era wad fil gifa, wrehem gla. Annanna ket era wad dag desert, tetaxo France. Tgaragin annanna. ما كادو زكتين السغمر أنانك كيت يراود في القيفن ورهيم مقلا تقرغين أنانك ما كادو زكتين السغمر